0: عرفنيشكم من عليك خليهم شي نسيوكم يا جيجي تقدر تكذب على امه ولكن انا كنعرفو الباسي ديالك مزيان
1: هادشي في الموت انا والو

0: تتراك وفاك تحت مبقى مسالي الاخراك غطلاك ما كنا عارفين طالع ليك الفراك.
1: ايوا شنو قصه الزيت وفيق؟ شنو قصه واحد الصوره شبه عاري فيها؟
2: شبه عاري؟
1: آه.
2: فين اخويا هذا؟
1: والله كذا دايره في الانترنت وقيله واش شي حد مونطاها؟
2: هذاك علاش؟ ولكن هذيك انا جوبونس غادي تكون غير مرتي اللي عارفاني واش انا ولا ماشي انا حيت انا مزغب اكثر
3: من علاش قحبه يماك كتكذب؟ علاش تكذب؟